0: هلفمسك كنزك تصنع بغوت ليونو هلفمسمسك
1: نلولا
0: تصنع الواي شاي نوشكا بيهير هلفمسمسك رين نوستالكي
2: Und da blieben Glasen Globen.